0: Ali.
1: Ra'un.
0: Rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma rahman la yamlikuna minhu kitaba.
1: Ba'un.
0: Baynahuma barzakhun la yabghiyan.
1: Da'un.
0: Dasimim.
1: Ban sani ba ga aran ma a gefe na ko zai karasa wasu harufan wanda ni na kasa kure waɗannan harufa inji ta kasa ka wani abu aran ma bismillah dangane da wasa
2: ta'awudhu billah. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سنانا علي موسى محمد سوداك كما يندمكي قباتر دا ونن شيري ونن جداري دومي البركة إن دا مال مياباني داما دومنسي قبادا تنبير ونن ذالبانا تامو زنسو تتسي قبادا كاومانا ayoyin da suka fara ko kuma sura ta fara da harufan da ake gaya mata saboda haka dangane da to dangane da harafin ta'un
0: tabbati yada bi lahabib wa tab tabbati yada bi lahabib wa tab
2: to na'am harafin qafun
0: قل هو الله أحد
2: نعم حرف لام
0: لمن شاء منكم أن يستقيم
1: وانا شيني ايه دقا تكيم مالامي واتو اينا شين جاجرتاتي واني كنام هيد مستا مالان عليو موسى رانو قوانقوان وان دي اقابا تاوه دات آلبامو تنبايا دنگاني دا ابن دي شابي wato ainihin huruful hijaiya dangane da kawo ayat da ta fara da dukkan wani harafi wanda muka janyo mata ko babu shakka mun samu natija sosai
3: to alhamdulillah masu sauraro kun dai ji muqala da wannan makaranta ta madrasatul halqatul qur'anil karim wadrasatul islamiyya bayan tasha dake garin Rano suka zo da ita wannan fili an dan ji dan sauyi akan abubuwan da aka saba ji a wannan shiri na manyan gobe to yanzu in Allah ya da zan kara zuwa zamu kara zuwa insha Allah yanzu zamu kara zuwa mu dan sharuwa sai mu dawo

0: aprono a suru.
1: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره.